سلام كما يكنكم تخاتاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت عصر تربعتي ورح شديشتك تشحن عسران شديشتانيو ورح سنة كل قزيقة من فلتو حترزين ورحي زخري سوعتنا نذكر اللوع ورح سلزخونة كبيد زخريو سلزي عبزنا يلمو فنوانع علت عصر تربعتي ورح شديشتي دحري شديشت معلتون معلت سماعتاتنا سلازخونا نزنا يرم معلتنا فنوى راديانا بمرو زلنا تحستو سماعتاتنا ذكر مدبات يكخون سلازي كم مجمرا كم مدبنا بزيانا قفل لميو بدحري زيانا ذكر السنة زبل صحف كلونا يو كتسيلون كم اندابل ملخت سماعتي زبل صحفن قال ملختاتن او قمون اقداسي حفرتاون كلوانايو

不舒可来了كلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

عاشقري عاشق رميلاي تبان جهتاش ما يرفدا عايب العام في الحب دحرخا ورسياني شحت فلسفة

عاصم خرتك واقع خبر جمكا انت تلقى لهم من السلكا عاصل واسلام ياريت رانا ينفوي لقاسي هزنا حسن ليا شبر حلفا يا في حياله حدرقا معرفا كل علوم سنة لين حوار لا تخلو كل علوم شو كل علوم سنة طم ما بكان لا تخلو أي عبر كبر كان

شبرين عن جبل جبنات وجه قنش الحرنسان هدر لنا خزنت ويا هدر لنا خانت ونخا هدر لنا خنا وسترخا طالعت محني لبقى سمي يا شبر حلقه.

عاتب خرجت وضع خمر جمكا تاتي لهم من السلكا عاسب ما سلام يريد رنا وين قاسنا هزنا سنة لي يا شبر حلفا يا تحيا مخو حدرتها محرفا ناي ثلاثة عمد مريض صغا ولا يعرف كنا تغيري

0: ሓንሳእ ሓንሳእ ንፋስና ፅነት ዘይባህርኡ ግዛዕ ሒዙ እንክሸብብ ዘይባህርና ሸገርግር ንብል ቅሳነት ንስእን የዕገርግርነና ሸቐልቀል ብጠገለ ዘይበሉ ፈርዶግዶግ ናሕስና እንክድጉደግ ምሕር ነስተማስል መንነት ከነጥልል ብድቁስና ንላዕሊ ነንቃዓርር ደቂ ጉጅለና ከመይ ኣለኹም እሳት ለልዩ ካባና ዘትረፈኩም ከመይ ኣለኹም ምስልና ውፃእ መዓት ፀወይቲ ዛንታና ሳሕቲ ዘይቀዱ ሕሽኾታ ንሰምዑ ሞ በዓል ከለ ሰብ ኮይኖም ኪንዮ መትከል ምስ ምንባር ወጊኖም ወርቃዊ ታሪክ ውሒጦም ናብ ፅውን ፅዋይ ዘንቢሎም ይብሉና እሞ ሕልሚ ከይከውን ደጋጊምና ንትርጉሞ ከም ምጓይ ንጉሂ ንጣዕሳ ግንሳጉጎ ፀርፀር ንብል እሞ ሕርቃና ንጎስሞ ከተያ ንፅበ ካብ ሰብ ሕልና ትሕትን ልዕልን ናሕሲ ማዕረ ክኾነልና መትከል ክኸውን ጥማሪና ናይ ሓባር ክኸውን ሃብትና ከመይ ኣለኹም ሰብ ድፋዕ መርከብና ዓብደ ትክሰ ሰብታባዊ ውፍያት ሰብሪ ጎለ ዕርዲ ሓምኩሽቲ ሓፃዊና እንደብ ደቂ ሃፀይነት ተከል ታባዊ ውፍያት ምሳልፈር ኣንቱም ሰብ ጥግሕ ማይ ካላሽን ሰብ ደንቦ ብሄት ምስ ኢትትሃመል ሰብ ማይማኦ ኣናብር ኣውገት ጎላጎል ክራይ ምስ ዓራታት ዕርዲ እንዳ ቡምባ ምስ ሳይበርያ ባህራት ድፋዕ ኣውቶቡስ ምስንያላ ድሓን ደለኹም ሰብ ኪዳንና ኪዳን ደምትንፋስና ኪዳን መትከል ኪዳን መዋእል ግርም ወርኢና ንሰምዕ ባሕር ግና ከዓ ንኸርዕ ሰላም ብብርሃን ተተኪኡ መንነትና ተኸሊዑ ሃገርና ተፈሊጡ ደብና ብደም ተሓንሲሱ ምስሰምዓና ካብ ዝንነውሲ ንደልየ እኳ ነይብልና ከምኡ መልኡ ናይ ጉድጓድና ወረ እንቋዕ ናብ ብርሃን ተሰግረ እንቋዕ ህዝብና ተደረ እንተ ንሕና ፅቡቕ ኢና ዘለና ኣብታ መቓብርና ልዕሊ ምድርና ቋመትና ረስኒ ከነጥልል ኣብዞም ኣግራብ ነፅልል ድረቕ እንክብሉና ንመቕሎም ካብ ዕቋር ዘብና ኣብ ትሕቲኦ ምውኻዕ ከዓ ንብል ብትዝታ ገድሊ ሸለው ንብል ጎበዛይን ሃብሮምን ንዝክር ዕርድታት ፍቕሪ ንስእል መንፈስና ኣትሪርና ንዘልል ከመይ ኣለኹም ተማፈቕቲ ከመይ ኣለኹም ፍትዋት ተጋደልቲ ዋርሳይ ወረስቲ ኣለኹም ዶኸን ቀደም በዓል ሕፁብ መዓንጣ በዓል ሽደን ፍፅምሞዶ ከምቲ ናይ ገድሊ ኣይሂ ተፅሒዩ ብዓቕሊ ዝምቡል ተቕንዑ ብዕሊ ትስዐ ትልውጡ ናብ ልግሲ ንሓሰት ትቆፅዑ ብሓቂ ኣለኹም ዶ ከማና ትፅምበር ወደ ደምኩም ምስ ደምና ፀው ወደ ንህዝብና ንሕና ደኣ ቀድዩና ኣሎ ኣንፈትኩም ክቐንዕ ንኩሉ ንኽእሎ ንኩሉ ንኽእሎ ግናስ እንታ ምፃር እንዳሰኣና ንኽሕኩን ንላዕሊ ገፅና ካብታ መቃብርና ህፀናፀን እሞ ድሃይና ሕሹኽታ ኣለዎ መንፈስና በቲ ዘይሰመረ ዝንብል በቲ ዝጠለመ ንሓምም መንፈስና ይግዕር ኣዕንትና ይነጥር ጸላም ይኸድንና ንጸልኦ ሰፈርና መቓብርና ከመይ ኣለኹም ደቂ እሙን ዕርዲ መቕሊት ሰብ ጎዳጉዲ ንፈርህ ስጋ ከይሕምቕ ጽኑዕ ጉልባብና ከይዓርቕ ሕልና ሞይቱ ከስዐ ከይሃጥር ብስስዐ ምስንዋይ ከይንበር ኣለኹም ዶ ሰብቅያ ዝፈንጠስኩም ዳስሓውያ ብፍሽኽታ ትሰግሩ ንመጋርያ ግብሪ ዝሰልጠኩም ካብ ፅውያ ኣብዛ ረዛን መዓልቲ ቆቢዕኩም ኣውፂኹም ክትደኑ ንዝኽሪ ብሓበን ንፍሳ ቀዳሞት ዳሕርወት ፍሽኽታ ንለዋወፅ ሓድሕድና ኣብ መንጎቲ ወግዒ ጸሎት ረዝን ክብሪ ኣብ መንጎቲ ህዝቢ ካብ ልቡ ዝፅሊ ቅሳነት ዝህበና በዓል ምሉእ ሕልና ግን ከዓ በዓል ክርዳድ ነይተሰኣኑ ኣብዛ ናይ ሓንቲ ደቂቕ ዝኽሪ ንውሑዳት ካሊት ምፅዋር ሲኢኑ ተብተብ ዝብል ናብ ንዋዩ ረፅሪፅና ዝዕዘር ኣካሉ ኣትሪፉ ምስ ገንዘብ ዝሓመመ ሕልና ነጊፉ ከምኡ ክሰምዑ ከለና እንተትርዩና ኣብየት ንሽቕሮሮ ሞት ከይመፅና እንኳዕ መቃብር ይኮነ ምሳና መንሽሮ ጋዚ ኣበይ ክንፀር ኢልኩምና ከመይ ኣለኹም ደቂ ማይላባ ሰብሳሊና ጀጋኑ ርእሲ ምድሪ ፀጥ ዘበልኩም ማያት ቀይሕ ባሕሪ ሰብ ፍልፍል ግንባር ሰሓርቲ ብኩላ ሰብ ምዝላቕ ነቲ ርሑቕ ዝላ ጭልም ንብል ኣሎና ኣዒንቲ መንፈስ ተኺልና ሓደራ እዎ ሓደራ ንቐፌታ ከይትርስዑ ካብ ንፅህና ከይትፍርጥጡ ከከም ኢድካ ከይከውን ግዜኡ መቓብርና ከየንቀጥቅጥ ተቆጢዑ ዓለም ከይትግልብጠና ከይንቆጥ መቓብርና ኣለኹም ደሰብ ጋሓያት ሰብ በኖስፊሮ ሰብ ሓራዝ ሓርማዝ ጎላጎልናሮ ሰብ ታብዓሰርተ ሰብ እንሰ ሰብ ክበይ ሰብ ገረግር ምቃል ጎነና ደቂ መሮር ኣብ ውሽጢ ጉድጓድና ኮይና ንዝክረኩም ከመይ ኢልና ክንርስዓኩም ንስኻትኩም ዶ ትርስዑ ኣብ ረመፅ ትስዕስዑ ሓራስ ንብሪ ተግርዑ ዛንታኹም ይዓለምና دفع قدمي بيتنا أنتم هلوات بصوت ذكروا منت هوت أمنت مسقرهنت فقر مسنعت لقسي مسبسعينت سقاب مستميت برخات خطمو نموت تهدمو كنت سبكم تدغمو كنت هزبكم تحمو أبكن دمريت زقح تقولوا كسني حبلو خسرر يقولوا نابرا دفعات نابرا سحالي ذكركم دو تحت أون أبزبانكم تربح بح كبل سقاكم إنما تريخ الزواور مخ بصوت هلوات على رأب أكلكم ناس الناس سيركم زعاتكم كم تنعي سحل ده تنقحو تم كل البلس انت قالعو نحن سابقن هو نحن سابقن تغس انك تولو منفس قبل ان فرحلو كما يسي مثل ما انبها تبتم تبعات بخدعات مسوات النت بموت علامة بربحة بساي النت ببلس متكل بسنكل كل شركان بحميتا ويوازا بقويقوا كيدوان نفره نشقرر كيدك أصلا نحذر ملحسن قبرنا كل تجعف كي سفر أبكر عدس ما أتشفت النت كي سعرر وصينا نسألي كيدوان قرمان قدلي قرمان قدلي كما يهلغم سبك أدمنا سلام تتقبلو كابزا قدمنا منابرتنا مقادلتنا سرحتنا أصنات سرحت هجر سبز فتركم بقية مستنكر عندنا إحنا أبعي نازلنا أمت كل قدمنا بأخاذكم علالنا كبأخاذكم تسبيتنا نواي لنا منفسنا زعباي لنا بقدقادنا حابيني من صفنا إرترا ونتي خدامنا سرعي سقا خائي منابرتنا زان تقياتاتي زربانا ناسقنا تكومي مقبنا أفزاما بقدقادنا قدا فوسنا فقوة انتخوننا حساس نبل بدقسنا بتن زلمسا آداؤنا آداؤكم حاوركم ناقاتمنا أعينتكم ناطللنا أحب قد أقدم سرحكم أما كم هي أو نعلي لكم نزار ونمسلكم نسميو أسماتكم ود ناصر ود بره نابلنا ندهه كسابت مصو نابنا نام عموق مريت ناب سفرنا حين بركم بحذر نحلو لنا قداس زي ترف كاب كونام ودات عمري كله انك قيش بخبره بزي كبري نسألي لكم كتبولو نابنا موت كي سعركم مخيط فلينا نسي قالنا قال سمعتي قال لبوانا دك مسعنا دك قانتنا دك حيلنا دك وطولنا سلامتنا يبصحكم كابزا مقابر كابزا مقابر كابزا تقدالي تعمزك تصفحي
1: زخبركم سمعتنا موداتا حبريت لنا زخري محل سمعتاتنا عسرا سنة في كتما مانهايم زكايد ابتقرب سوء مخانو تحبير الله ابتقرب سوء نختموتسو كاب كتما تنقل قصر شوعات تسترا سنبان ناب فوق لشتان تخيد ناب فوق لشتان تخيد اب تالش تراس وريدكم ناب تي عمر قصر لما تزلو اوي تقرب سوء تبالت كل سبون فلتايو بماكينة نتموتو خاقنا بفودنهايم برغر بارك يزبهر سوسان شمونتن كلتا حمسان تشاعتن مانهايم فودنهايم برغر بارك سوسان شمونتن كلتا حمسان تشاعتن مانهايم لكم ناو كتموتو تخوليوكم سلازي بقطر شوعاتة نفوقلشتان قدسا تخييد ستراسنبان ابتال ستراس توردو زخبركم سمعتنا نايلمو مدبنا تقاطات الكموات كون تصفن دا قبرنا كساب زمد سمدبنا نرخب عسرا سنخ نرخبنا كساب شعو دحان كنيو